انا في اي بي وحش الشاشه انا صارف الشيء لابس الهيت انا دايما شيك احلامي كبيره ماما برضو كبير فلوسكو في جيبكو فلوس بتي اهلا بي واهلا بي جاي في ناين اجي نخفي مفيش تقدير فيش كاش كاش مالكوش كبير فما تعيشهاش هنا بتروح للي مالو ده ما تنفعنا من كتر سواده بشوف في الضلمه وما بشوفهاش.